يونا بودكي فانونك كذا شاغتوينك أتروك راديو من تاناف أجريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودوين كرستر مجرنيافو أداجو كاروز.